يدرس طيب كيف ولنجن بيه فما هوسس next time is secured waka waka this time for Africa.